وقني بيجين طاغية وقني بيقال نبوت فرس وقني وقني وقني وقني وقني وقني وقني كاقر وطجين